معك دخان وكل من فيكو حريد احترق. خد خد خد حطه ونام كالسخ تمريكا عكم اعدم صدام حسين صاحب اقسام حمي الدرب بس بسمح لوش ما تشرح ليش بلاش ما انام كالسخ من امريكا وحلفاء الشعب الزبر كمان ووطن ووطن ووطن ووطن ووطن ووطن ووطن الاخوان اللي خانوا شنوا تقعدش تقول لي ارخميدس لسه ليش هو مكانه تموا في كل كتاب ليش خاب تنسيطر صاح لك حساب استنوا تقعدش تعاند يا الخويف وقعد عالساكت يرحم.